مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله.

مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم

وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب، إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم، وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون، فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد

هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهري وارحم بي

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت

بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وشر

موتي وفي القبر وفي الحشر غدا، ولا تزلي يا حفيظ حاميا، وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا.

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله دأبا.

واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماح السني ولتحمداري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات حطني

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا كي وخي سيرن توبا يون داجالي فيه تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام سي تيري ولا موي لن سي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي سي ньо خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhaji mbacké mom serigne mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtane serigne touba

عبدالله وهو الشهير ستار يا في الدارين متيم محمدا بنزم ونصر وهو نعم ستور بزاري كتاب الله وسنة التي بأحتمي عما نحا بزور خسور خلت والأهل عني تفرقت لمده الذي عن المدي خسير خسور خلت والأهل عني تفرقت لمده

كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في البحر حين أدور أخاطبه بالمتي وهو بطيبة.

أتون منه جل مسلما ما لا لي ولا سابي نحم بدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من ندعو به أغسلي يا شفيعي وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور أغسلي يا شفيعي وسيلتي هنا وغدا يوم السماء تمور وخذني من الفجار والبحر غانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبشر ذوي

أرضاك ما أباد الردى بسيف وشير على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جارى بسقفور بهم أرتجي من مالك نصره على ذوي الشرك.

أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الشلاء حي على الشلاء حي على الفلاح حي على الفلاح

0: أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله، حسبي الله وما توفيقي إلا بالله، الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا، سيدنا محمد والآل وصحبه ذوينا والي الوالي، لقي لساني وحل لم ينحله قد، واجعله ذاكرا وشاكرا أبدا، فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما، صدور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين. فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
0: دلسي وادنا نوتي جتاي بينو باخو عندك يين نجر واجل مغلغي. مودي جتاي يوام صلو جتاي برندي تيوال الروح. Jataay bernde ci walu jikko di jataay xam xam ngir wajal bis bu tedd bi nga xamne moy bisub sante di bisub jangale di bis bo xamne bisub nafar la nu bëgg baranu ci ag nak nu deugar lo ay wind yo xamne danañu mëna danañ ci mëna yobulo ba bu bis ba xol yi rohi yeg yeg yi jikko yi yesat ci pek ta doli ko acci lolo tax as-samadiya media group di len defal ay jotaay yu am solo yenn yi jëm ci mag ñi nga xamne serigne bi defar na len ñu jang seen jaar jaar jangat seen jikko ngir nafere ci waye tam nak di jël ay tombi xam xam yo xamne dañ koy tojo ak worom xam xam yi nga xamne ñi ngi ci biir yoon wi di liggéeyal sëriñ bi ci walu

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين، وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. بك جليد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناب نسانتي سن برام سبحانه وتعالى جلي جي مصطفى صلى الله عليه وسلم جاجف شيخنا احمد الخديم كان له بكرم باخ الخديم نوي نوي بك جليد ييب دي لان سياري كو ندوكل دي جي رسي محمود المنتخا مي في سين توبا نيان سون بام باي كو سينو كانام مو ياغ لول ياغ اندكو وير كاتان با لم يينه ليغي سين توبا ليب نال كو ليب سوتي تيلات تي لوخوم تام جيتن كو ياغ نوندكو موم non lañu siyaré ke ñaan yi tan Seigne Abdou Sabad mi nga xamné moy saytu ligéy bi nga xamné jullu ci lenn lu yassu woné Seigne Touba woné ab ligéyam woné mag ñi andon ak mom ngir ndaw ñi nga xam dañu door ju man ca jariñu mu def ci yitté yitté yu kawé kawé kawé di ci son lool and ko ñim ko andal moy dañu ko ñaanal yalla gën ko kadna deugal ko yeneem yépp yalla motli ko ta sotal ko ñi wajal nak magal Touba mi nga xamne moy suñu bisu bop bi gëna mag ci non ëpp valeur ci non di bisu Serigne Touba sa bu jum nak ju diko wajal nak ci ay jotaay yo xamne yépp da fay jëm ci lima junju legge woné Serigne bi wonem jangalem wonem mag ñim andon ak seenul liggey jotaay yoy tay ji di ci ben ñu bëkk ya dal nak kenn ko xamne ku ñu xam la ci yoon wi muy borom xam xam di gëssu kat di jàngalé kat lépp mu def ko ci liggéel Serigne bi muy Serigne Abdoulaye Hadd ka mu Serigne Modou Kabir ka mu Serigne Moussa ka xana bu ma yame fofu rek ñep dañ ko xam way de sëtu itam Serigne Malick Bassin si kon sëtu Cheikh la ñaar yoon ci biir yoon wi kon koku defena buñu waxtane mon ci yoon wi defena lu xel ma nagu lay doon waye mu ci way dafa gëstu nak jang li mo wara jang ba man ci indi man ci tibbu ci ëb dënam lu lo xna juñu man ko jarño jotaay tay bi nak ñu tan tem bu am solo moy juhudu shayqi fi khidmati lughati wal fi yati moy farlu gi Serigne Touba amone yitte ji amone ci liggeyal lak wolof sun borom daw nako tanal def ko muy kenn rek ci aw xetam waye bolé ko ci askan wi askan wolof mu ne ko di ko xamne ku gem lim don la mom Serigne bi

البحر فلتعلمي في البر وجعل كالكلي كعلمي خذ لي من العلوم والمرابي ما فاغدني من الأغراض وجي من التفسير والتأمين إلي فوق سول بالأمين بجاي وجاه الأنبياء هب لي كوني بشر الأولياء

فتاه جلي بالمقر اللسنا ولي سيادة وأزنا لي قد دواما كلما يبصر بجاي من سماته مبشر تفضلا علي في أوتاني بعزمة وليرض الشيطان هب لي فراق كل ما لا طربا ولي وجه كل خير

بلا حساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروض والسنن فسغلي المنن في الدار المنن لك ارتحالي من البحور للبر إذ نلت محور الحور اجعل بيوتي كله مساجدا وبي بصر من يكون ساجدا جلي بكوني بشر كل مسلمين وليصقر كل من لم يسلمين عني يا

يا من بي أحيا ولا أموت صادق عقد ومقال وعمل وقلق ولي كمل الأمل اجعل متابي وبيوعي أكبر رضاك واجعلني بشر الكبرى ليجود بكون كل من تولد مني صالحا يسفي القلدا ليجود بكون كل ما تولد مني صالحا يسفي القلدا حط عيوبي اليوم واجعل كتبي خير رضاك وسعادة كتبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا نبي رحمة الوادي الكرام وسبي وهبي لي المرام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوي إنه بما تعملون بصير فزنا بكون رسول الله في سفري لنا الوسيلة في مكس وفي سفري فزنا بكون رسول الله في سفري لنا الوسيلة في مكس وفي سفري أزكى صلاة الذي في الخلق سوده عليه بالآل مع أصحاب الزمر سلام رب كريم نافع سمد على وسيلتي المختار من مضر تزليم رب غني لا شريك له على سفيعي عند البارض الحضري

كل ما لقت وجنتي يوم ترمي النار بالشرر كني لربي تعالى وحده أبدا باكمة للبشير الكاسف الضرر محمد من به جاد الربيع لنا فالحمد لله رب الجن والبشر الحمد والشكر في سر وفي علن لمن رجوت به لقياه بالبشر إني أقاطبه والجود منسكب إلي منه وإني فضت بالصور بنافع واسع يغني بلا سبب أحوي المواهب دون الكسب والقطر رب فؤادي وأوصالي وأوصلني بكونه المغني الوهاب ذا القدر تاتي منايا التي قد كنت أطلبها إلي ممن هداني اليوم بالفقر وجهت وجهي له مستغنيا أبدا به ولست لذي فقري بمفتقري محمد نور قلبي أستنير به ورفقتي أهل بدر مدة العمر نجاني الله من أعضائي اللؤماء بهم ورمت بهم أمراضني وسري تعبت منذ زمان طائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خبر أنبت لله بالمختار مبتيلا وآل بدر زمان الشير والحضر بهم رجوت من الهادي جوارهم دنيا وأخرى كما لي قد قضى وتري محمد ظهرت جارا سيادته لكل خلق ظهور الشمس والقمر صل علي صلى بتسليم بلا عدد من كونه لي أغناني عن النفر

قد جاد بالضبري لازلت أشكو بالحظ في قلبي وفي التدبر بالتجويد والنظر أدى لكل أذن عني السلام بي وبالصلاة بتسليم على البصر تسليم ربي على من لست أذكره إلا وأشكره بالمدح ذي الزبر طوبى لنا إذ غدا الذكر الحق.

كوني لا أبدا وكونه لي في الدار لدى يسر ناجيت وهو قهار زقر لي بقهري كل ذي شر وذي عسر هو الكريم الذي أرجو كرامته حتى يكرمني من كان ذا سخري بكوني الواسع الفتاح أمتؤنا منه الفتوحات والتوسع بالبصر مدكت بالسكر والبيضاء منصرفا عن جملة

الجهل بالبيداء والسرر علي معلمني القرآن دونانا والقلب نور ونور سرمدا بشري ملكني اليوم أسرارا تلازمني والتكفني ذلة يا رب ما قدري ليجد بتوسعة تنمو بتكرمة دنيا وأخرى بلا عجب ولا بطر وجه لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو لديك وسلمني من النكر نقل فؤاد مع الأوصال من درن بالاستقامة دون المكر والغرر بكونك المغني البر البصير أدم لي التقى والقناع والبهر ضاء نظري سل الإله بتسليم وبارك ما يولي بلا سبب من شاء على الخمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكونه لي

فسيكفيكهم الله. فزنا بإنجاز وعد الأكرم الكافي الواسع النافع المهدي لعكافي. ساق العتايا بلا كد ولا سبب لنا بفيد كوبل جابت أو كافي. يقول لي كل يوم ما أبوذ به في زرمد وهو رب ليس بالجافي. كفاني الدر والأعداء دون أنن بلا سيوف وأرماح وأرجاف. فزنا بوعد كريم جل عن ولد وعن أصول وأن أهل وأخلاف. يقيني الدر كون الليل أبدا لي كان جل بإنجاء وإدلاق. كفاني الله بالمختار كل أذن وآل بدر سياب المصطفى السافي. هو اللطيف الذي يتقي ذوي الظمأ قد ساق للكأد داء عب وإذ شافي. محى الذي كان في قلبي بتربية وهو الحديث السلام المانع النافي.

0: حياتي وموتي وحده وله سري وجاري ويهنيني بآلاف له التجائي مع المائي بسيرتي وأرتجي كوني البصرى لأسلافي هداني الله بلادي وأذكره يا ربي صلي بتسليم على الكافي والله يعظمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانه جميع الأذى والخير لليوم طائع أجارني القهار من جملة العلا وقانت هم أرماه والمضافع له جل كلي وهو ربي وحافظي به ينتفي عني البلاء والوقائع له صرت عبدا والمقفى وسيلتي وأصابه أسد الأعادي أضائع هو اللاوي يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين والله واسع يقيني الأذى فضلا ويوتيني المنى به تنتفي دهرا لخير قواتهم عليم حكيم قد أماني بإكمة ويكفي جنابي شر ما هو واقع صلاة وتسليما من الله أبتغي لمن كان بالطاعة عبدا يسارع محمد المنجي دواما خديمه مع الآل والأصحاب نعم المتابع كريم به أرجو من الله عزمة وحافية الدارين والله نافع من الله رب الناس أرجو سعادة وأن يقبل الأعمال والله رافع نجاتي وإن جائي وحوز استقامة وهاولها بالله والقلب قانع إلا الله بالقرآن والسنة التي هدني صرفت الكل والقلب قاسع له سرت بالقرآن أبدا قديما من له قمتي سوقا له وسافع نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرى يا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملاء من الوايد القهار من هو مانع وحفظا من كل الشيطان المارد وجهت وجهي إلى رب الورى الوالي قولي له ما أعمالي وأحوالي حضني وأعلي وحض مالي وحض ولدي أن الأذى كلنا في كل أهوالي فارقت يا ربي تدبيري بكونك لي قني الأذى والتسغلي فوق أعمالي بلمت نظيفة ابتل يوم دا ندم لغفر ومني تقبل كل أعمالي امحو القطيئات بدلها لديك ردا حتى غدا الأمر خيرات بإسجالي ملكني النفس واجعل عادتي أبدا عبادة الله وعظمني من إخجالي نبت الجملة ما لم تردو أبدا لليوم كلي وانظرني بترحالي كون رجوعي إلى توباية تكرمة ولتليح اليوم بالتكوين لي حالي لزغ جميع الذي أرجو بلا كلف وخذ مبيعي واصرفني عن إسكالي لهب بفضلك يا وهاب يا ملكي دنيا وأخرى نوالا كلا أسكالي شفيتني فلتقني بالمنى كرما إلى بيوتي وإخواني وأطلالي يا من له القهر لقهر كل ذي عوج وكل آب بإضخاء وإضلالي طيبت نفسي فهب لي الشكر في وطني مع السلامة وعظمني من أختالي اسرف قلوب الأعادي يا خدير معا لنصرتي ولترد لي كل مختالي ناجيتك اليوم بالإيمان ذايقا بكونك اليوم لي يا خير فعالي ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأخوالي وأفعالي اضرف جميع الذي لم ترده أبدا هني وجلي بلا كسب بإيسالي ربيتني برسول الله سيدنا فاليوم أصلح بي قلبي وأوصالي دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير الورى بالملا يا الله يا والي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فكري وقولي وأعمالي على الباري ذكرا وشكرا بإقبال وإدباري الحمد لله رب العالمين ألا فوزي بإدمان تسبيح وكباري ذكري وشكري له مايس منزلخا من كل شيء يرى عيبا لكباري كلي له تعيبا من كل مفسدة وهو اللطيف بإطفال وكباري رجوت منه تعالى اليوم نيل منا بلا اكتساب ولا كد وأكداري وجهت وجهي له والقلب منكسر عبدا له في اخترابي ثم في داري ناجيته وهو فتاح ومقتدر وأرتجي منه إلهاما بإقداري يا الله يا بر يا فتاح يا سمدي كن لي ولافتح وزد حظي واغرق داري اذكرني اليوم يا مغني بخارقة ومحو عيبي وإسعاد وإداري الذخري وكندي وقب الدهر كونك لي كون مراد الذي أرجو بأصفاري كون بجودك ما أرجو هنا وخدا والتم عيبي معن يا غير خفاري رافقتني في مضيري كنت لي قلفا في الأرض الذي يصو بأواري كون جميع الذي أبقي بلا سبب يا الله يا قير وهاب وقهاري ملكني اليوم يا من لا شريك له خير العطايا بإصرار وإجهاري وجهت لي ذا اختراب ما نصيت به كوني غريبا بإضاق كأمتاري أنت الكريم الذي وجهت لي كرما يا خير مغني له يسكو الأضطاري شكري لك الدهر يا من كان لي أبدا كم المرادي في أهلي وأقطاري كون كمالي في سر وفي علن يا ربي بالمصطفى والتقب أوتاري ربيتني يا إلهي لا أذال بكم مديم بشرك ذات عين والأسعاري ربيتني يا إلهي لا أغال بكم مديم شكرك ذا سجع وأشعاري وجهتني بالمنى يا رب دون أنن ورطني جملة الأعداء بإذعاري أنت الحبيب الذي أبغي وقايته كني جميع الذي يدعو إلى العاري لك انصرافي بذكر لا انتهاء له ليهب جميع الذي أرجو بأذكاري يا رب اغفر وعني امحو العيوب معا وزك نفسي وكملها بأفكاري وثقت بالله والإيمان أطلبه منه تعالى بلا شك أو إنكاري لله أسلمت وجهي اليوم ملتمزا منه الكمال الذي ياتي بأبكاري إليه أسلمت عبدا بالنبي أبا ولا أزال بالذكار وشكاري تعبت يا ربي أواما وكابرني من قال فوق بإشراك وإصراري كفيتنيهم فهب لي شكر في أبد شكرا رديت بإجهار وإصراري فجر يا نبي علما في فؤادي يا وهب واجعل فؤادي ظرف أزاري رقيتني اليوم كملني وسقردي لي سرمدا والترد لي كل غراري وجاتني يا إلهي ما غنيت به يا خير مغن شكور واسع باري ناجيتك اليوم شكرا وانضربت إلى مدح قفى بإقبال وإدباري وإنك لعلى قلق عظيم وليت عن كل ما لم يرضه الأحد وكان لي وكفاني شر من جحد إلى الذي اختار لي أبدا له أبدا ذا قمة للذي ياتي به المدد نبيه المصطفى من كان منفردا وعن مذاياه كل الفرد والعدد نبيه المجتبى صلى عليه بلا عد وسلم عبد فاق من أبد كفى بر وباس فيه ما أيدا للحب والقبل شيف وذي ذبد له الوسيلة يوم الحصر من ملك اختاره فوق من ضلوا ومن حمدوا عليه أزكى ظلات بالسلام معا في الآل والصعب من فرد هو الصمد للمصطفى عند رب العرس مكرمه من العلا والمنى من لا تنال يد إن التزمت له مرحب رجوت به رضا إلهي وياتني به زيد قبأت كون إلهي لي به أبدا وكونه لي أن يعمل قدوة السند للمصطفى قلق فاق الأنام به درى بذلك من تاع ومن أند خاد البرايا لمولاهم وسهلهم من كان سعبا بتيسير وقد رصد أما البرايا بإكرام ومرحمة والسحب في البر والإحسان قد حضدوا بل لم تنضي وللغفار تبت بلا شك وقلبي للتواب والجسد يا ربي صلي بالتسليم على وذري محمد ولترد لي كل من حضدوا ملقني اليوم بالمختار مدلبتي ولتكفني كل ما لم ترضي أحد وربك الأكرم وجهت لله وجهي وهو أكرم من كل كريم وأرجو الجود والكرم رجوت منه تعالى ما أبوذ به حتى أكون لدى الأكوان محترما بكونه لي أرجو اليوم كوني ذا فوزي بحل الذي قد كان منبرما بالمصطفى رمت من مولاي حوضيما قد رمته وعطاء منه لم أرما كل له اليوم قد أسلمت منسلخا من سلعتي والسراء ما بعته كرما إليه بالمصطفى أقبلت داقدا من وفي تحري الذي يرضاه لن أرمى للمصطفى المجتبى الهادي علي بلا سكن ديون امتداه أقدهم برما أقرت ربي كوني أبده أبدا وخادما لرئيس اللصي الكرما كتب ذلك أهل أبلغ ثقة ولا يكون بإذن الله منصرفا رجوت في قمة الماحي هنا وخدا من المكرم كرم جود يستري هرما من الصلاة بتسليم له أبدا أبخي وأطلب منه الجود والكرما
1: السين معجمة والكاف والراء للراء

الأرض منفردا وليس يدفع نور الله إطفاء ومن يريد كون ما يخفي ساعلن فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه ساعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري ورضوان له أبدا بدي البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدخلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس في

محمد قائد في المكس مع سفري بالحفص ما فتنت للحسر سقلاو. يا ربي يا من له مخلوبه وله مخلوب راحب وخبراء وخضراء لسكر سكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واصحب بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسواء واللعما قرا وبي